kepada seluruh kaum muslimin, mari benar-benar kita juga di dalam memahami dan mengerti Quran dan hadis sesuai yang dipraktekkan sahabat Nabi yang telah mendapat langsung dari Allah Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في المتقين إماما ربنا أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل نجتنابه ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار عباد الله يأمركم بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم فاذكروا من فضله يعظكم فلذكر الله أكبر ونستعينه ونستغفره ولا تموتن أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد